0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب. وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فاليووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. You're listening to 3ZZZ,
3: where every culture has a voice.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الثامنة مع أطيب التمنيات.

الصديق الحقيقي يرى دمعاتك الأولى ويلتقط الثانية ويمنع الثالثة.

وخروج بعض الناس من حياتك ربما تكون رحمة من الله لا تدركها إلا مع الوقت.

ابتسم ودع الحزن لمن تمناه لك. والسعادة هي مثل العطر، نرشه علينا لنتشنقه ليتشنقه الآخرون. وفي الشدة يقاس الصبر، وفي النقاش يقاس العقل، وفي المواقف تقاس البشر. الحب لا يقدر بالأعوام، بل الحب هو الحياة بأكملها.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. تتسارع القراءات الدبلوماسية حول انكشاف الساحة اللبنانية جراء التدحرش العسكري المتواصل والذي كشف عن هوية سحيقة بين الإيقاع الناري للاحتلال الإسرائيلي والمسار التفاوضي المتعثر. ففي كواليس العواصم المعنية يسود انطباع

حاسم بأن محاولات بعبدة لتأمين شبكة أمان دولية بديلة لم تحجب العقد الجوهرية التي تعترض نضوج التسوية السياسية حتى الآن. وتكشف مصادر سياسية متابعة أن الوسيط الأمريكي نقل شروطا إسرائيلية حازمة ككوابح إجرائية مسبقة قبل تحديد موعد الجولة الثامنة من المفاوضات، وتتمحور حول منح الجيش اللبناني تفويضا كاملا ومباشرا بالتدخل والتفتيش الشامل في الممتلكات الخاصة والمنازل بالتوازي مع التطهير العسكري التام لمرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية. لا تريد منطقة أو مدينة النبطية أن تلقى مصير بنت جبيل أو الخيام، ولا أن تدفع مجددا ثمن حسابات الممانعة وشعاراتها. فالتجارب الأخيرة ولا سيما ما جرى في علي الطاهر رسخت لدى أهلها قناعة في لبنان اليوم بأن مظلة الدولة ومؤسساتها تبقى الضمانة الأكثر أمانا، والمفارقة أن حزب الله الذي استخدم البيئة الشعبية لسنوات في مواجهة اليونيفيل وعرقلة تمدد سلطة الدولة بات اليوم أمام مشهد معاكس. مجتمع يطالب بحضور الجيش اللبناني ويتمسك بالدولة ومؤسساتها ويرفض استمرار منطق السلاح والدويلة. وفي هذا السياق أشار مصدر رسمي إلى أنه بات بالإمكان القول أن النبطية وجوارها أصبحتا في عهدة الشرعية، فالجيش الذي كان موجودا أصلا كثف انتشاره وعزز سيطرته على الأرض في وقت يشكل اجتماع بعبد الأمني الأخير دليلا على توجه رئاسة الجمهورية إلى تعزيز سلطة الدولة وحماية النبطية، ولسيما أن الوضع الأمني بات يهدد الأهالي ليس بفعل الاعتداءات الإسرائيلية فحسب، بل أيضا نتيجة الفلتان الداخلي. لم تعد الأسئلة المرتبطة بالوجود الإيراني المباشر في لبنان محصورة بحجم الدعم العسكري واللوجستي الذي قدمته طهران لميليشيا حزب الله، ولا بهوية الضباط الذين قيل أنهم أداروا جانبا من العمليات العسكرية في الأراضي اللبنانية. فالمعلومات التي تكشفت أخيرا تفتح بابا أكثر خطورة، لأنها لا تسأل فقط من دخل لبنان، بل تسأل من سمح له بالدخول، ومن منحه هوية لبنانية، ومن حول مؤسسات الدولة من أدوات لحماية السيادة إلى ممرات آمنة لمن يريد العمل خارج القانون. كتب عماد موسى في نداء الوطن يقول: أين الحكوات نعيم قاسم؟ ما الذي يشغلها هذه الأيام؟ وهو غائب عن حاستي السمع والبصر منذ 11 يوما. هل قرر التفرغ أخيرا لكتابة قصص خيالية للأطفال من وحي الإسنادين الأخيرين؟ أين قادة حزب الله بحسب ظهورهم على الشاشة؟ ذو البحة محمود قماطي ومعبود الجماهير حسن فضل الله ورجل الضباب إيهاب حمادي وأبو الغضب المكبوت إحسان الحاج حسن وبطل الدراما الشعبية حسن عز الدين ونجم النجوم نواف الموسوي والقوة الهادئة علي فياض والوجه المحبب علي عمار وضيف الشرف عمار الموسوي والنجم الصاعد رائد برو. النشرة انتهت من عندنا وإليكم نشرة الأخبار من
بيروت، وإليكم تلفزيون لبنان.

0: جلسة ثانية لمجلس الوزراء لدراسات موازنة العام 2027 وأزمة العسكريين المتقاعدين نحو المتابعة لحل مناسب. الجنوب على حاله من السخونة، والجيش اللبناني 7700 خارق لاتفاق الإطار، والاعتداءات تعيق المهمة. نتنياهو يتوعد الحزب وإيران من جبل الشيخ. رئيس الجمهورية: خيار التفاوض اتخذناه لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأحد في الخارج. رئاسة الحكومة توضح زيارة النبطي لم تكن مقررة هذا الأسبوع، والتدابير لحماية السلامة العامة في المطار. حرب الناقلات تشتعل بين طهران وواشنطن، وتبادل لتأكيدات متناقضة بالسيطرة على المضيق. بريطانيا لخطوات عملية في حل الدولتين، وبيان عربي إسلامي لإلغاء جميع التدابير المتعلقة بالاستيطان. عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام. وبعد انتهاء الجلسة أوضح وزير الإعلام دكتور بول مرقس أن الجلسة تطرقت إلى المباحثات التي أجريت مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء استكمل دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها على أن يستكمل البحث يوم الجمعة. العسكريون المتقاعدون نفذوا تحركا في الشارع واعتصاما في ساحة رياض الصلع، وقطعوا العديد من الطرقات في كافة المناطق اللبنانية لينتهي التحرك بعيد الثانية من بعد الظهر. وفي ساحة رياض الصلح لم تقتصر التحركات على العسكريين المتقاعدين، بل شملت أيضا موظفي الإدارة العامة والأساتذة من الجامعة اللبنانية.
1: المظاهرة بدأت تستمر لحتى تتأمن كل حقوق، وفي بواحد واحد 27 في 30 معاش لازم ينزلوا، وناطرين لنشوف إذا ما مشي الحال المظاهرات مستمرة وتسكير التصعيد قوي.
0: رئيس الجمهورية التقى رئيس الحكومة ورأس اجتماعا أمنيا في بعبدة. أمن النبطي والمناطق غير الخاضعة للاحتلال جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد، وهدفنا وقف الحرب وإعادة النازحين، وكل تفسير لموقف غير ذلك خاطئ ومشبوه. الرئيس سلام موضحا ما من زيارة مقررة إلى النبطي هذا الأسبوع، وأحيي جهود الجيش. قيادة الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد الاستقرار وتعيق جهودنا. في المقابل أكد الجيش أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، مشيرا إلى تسجيل نحو 7700 خارق منذ 26 من حزيران 2026 وحتى اليوم، بينها إطلاق النار على مقربة من عناصر الجيش ودورياته. واعتبر الجيش أن استمرار الاعتداءات والخروقات أدى إلى موجة نزوح جديدة، ويستهدف ضربة مصداقية المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن وقف الاعتداءات يشكل العامل الأساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. وزير الحرب الإسرائيلي من جبل الشيخ مهولا: من هنا نحمي هضبة الجولان ونراقب الحزب في البقاع، وسنضرب إيران للمرة الثالثة إذا احتجنا لذلك. وجنوبا: الاحتلال الإسرائيلي يبقي على وتيرة اعتداءاته. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه عن بالغ قلقه إزاء تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، لا سيما في مدينة النبطية ومحيطها، ودان سقوط عدد متزايد من الضحايا المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال، وما تسببت به أوامر الإخلاء من معاناة ونزوح، فضلا عن مشاهد الدمار. اليوم أكبر تبادل معلن للهجمات بين واشنطن وطهران على حركة الشحن منذ اندلاع الحرب. السفارة الأمريكية في اليمن تتهم الحوثيين بتحويل البلاد إلى قاعدة تستخدمها إيران لتقويض أمن العرب. الوزير شحاد ينقل إلى الرئيس عون أجواء الاجتماعات الجيدة التي أجراها في دبي وأبوظبي. رأس رئيس مجلس الوزراء دكتور نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران في محيط مطار رفيق الحريري الدولي. وقد تقرر المباشرة بالخطوات التنفيذية اللازمة التي تشمل منع اقتناء أو تربية الطيور على أنواعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ التي تعمل من دون ترخيص قانوني أو التي تتجاوز حدود تراخيصها ولا تلتزم بالشروط والمعايير المفروضة وفقا للقوانين ضمن نطاق 5 كيلومترات من حدود حرم المطار، وبالتنسيق بين الوزارات والإدارات والسلطات الأمنية والقضائية المختصة. رئيس مجلس وزراء نبيه بري عدل مواعيد الجلسة العامة لمساءلة الحكومة إلى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بدل الاثنين والثلاثاء. وكان رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل أجرى اتصالا بالرئيس بري، لفت خلاله إلى أن الجلسة تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، طالبا تأجيلها احتراما للذكرى واستجابة للطلب عدل الموعد. وفي مقر الرئاسة الثانية في عين التين تابع الرئيس بري المستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية خلال لقائه الرئيس نجيب ميقاتي، وناقش مع وزير المال ياسين جابر الأوضاع المالية والمستجدات السياسية والميدانية أيضا جراء مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها على لبنان خاصة على القرى والبلدات الجنوبية. باسيل بعد الطعن بقانون العفو العام، هدفنا تصحيح القانون. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحث مع وفد من بلدية دير ميماس في أوضاع البلدة ومنطقة مرجعيون في ظل الظروف التي يعيشها الجنوب، إلى جانب البحث في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية. جعجع وجه تحية إلى أهالي دير ميماس وسائل القرى الحدودية وأبناء الجنوب الصامدين في أرضهم، ونوه بتمسكهم بقراهم وأرزاقهم رغم ظروف صعبة، وشدد على وجوب حضور الدولة إلى جانبهم وتوفير الأمن ومقومات البقاء. مصرف لبنان يتحرك لتعزيز المدفوعات الرقمية. نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها 10 أشخاص من لبنانيين وسوريين وفلسطيني، وذلك في بعلبك والميناء طرابلس والليلك بعبدة، وضبطت بحوزتهم ذخائر حربية ومبلغا من الأموال المزورة وكميات من المخدرات، إضافة إلى القيام بترويجها، وقد بشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء. بريطانيا تصعد بوجه الاستيطان، وبيان عربي إسلامي مشترك نجدد الدعوة لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتعلقة بالاستيطان.
2: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت عدة مستودعات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة ومقاطعة نيكولاييف بأسلحة برية وجوية عالية الدقة وبالطائرات المسيرة المركز اللوجستي. وقالت السلطات الأوكرانية أن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدفت معبرا حدوديا بين أوكرانيا ومولدوفا عند منطقة أوديسا الواقعة جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين، كما استهدفت العاصمة كييف.
0: ختام النشرة، دمتم بخير.

ومن فارس كرم سمعنا: يا ويل اللي علق يا دلدلو ابتلى. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM.

لجميع دعاياتكم على إذاعة تريتربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

وللاتصال بنا مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان بوست بوكس 1160 برونزويك فيكتوريا 3056. كما يمكن أيضا يمكنكم أيضا زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 ألبرت ستريت برونزويك. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413213550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا بأي من البرامج المتنوعة التي تبث على راديو تري تروبل زد فشكرا لك. أما إذا كنت تريد الاشتراك في البرنامج اللبناني صوت لبنان، اتصل بنا على الرقم 041-3-213-550. وليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان دائما بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تري تروبل زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة دائما لك. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

وجاءنا ما يلي: يتشرف قسم ملبون الكتائبي بدعوتكم لمشاركته الصلاة في القداس الذي يقيمه لراحة أنفس فخامة الرئيس الشهيد الشيخ بشير جميل والرئيس المؤسس للكتائب الشيخ بيير جميل وجميع شهداء حزب الكتائب اللبنانية والمقاومة اللبنانية ولبنان، وذلك نهار الأحد القادم في 13 أيلول عند الساعة 11 صباحا في كنيسة سيدة لبنان المارونية في ملبون على العنوان 230 نورمانبي أفنيو تومبري. نأمل مشاركتكم جميعا.

وأيضا جاءنا ما يلي: تتشرف القوات اللبنانية في أستراليا ملبون بدعوتكم لحضور الذبيحة الإلهية عن أنفس شهداء المقاومة اللبنانية ولذكرى استشهاد الرئيس بشير جميل، وذلك نهار السبت الواقع في 19 أيلول الجاري في تمام الساعة 6 مساء في كنيسة مار شربل على العنوان 45 بروفيدنس رود غرينفيل. حضوركم تحية وفاء لشهدائنا الأبرار.

ومن صباح سمعنا قالوا لي الحب ما بينباع، لكن بيلتقى عند البياع. من صوت لبنان دائما تحية خاصة إلى جميع مستمعينا أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

كما نذكر دائما أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة تريت روبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائما يقدمه لكم جورج زعيط.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم مع تحيات جورج سعيد، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع أغنية يونانية، وهي كانت إلى صدى قوي بالوقت القديم، وهي زوربا ذا جريك.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: في كل بيت نعتني بمن نحب. وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
5: البرنامج القادم البرنامج المصري.
6: ZZZ 92.3 FM.
5: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا بك ومرحبا في البرنامج المصري الخميس الموافق العاشر من شهر سبتمبر. لقاءاتنا متعددة أثناء الأسبوع، أيام السبت والثلاث من 2-3 بعد الظهر، الأربع من 4-5 بعد الظهر، والخميس من 9-10 مساء. نسعد دائما بمكالمتكم على 94151923 بعد نهاية البرنامج مباشرة. معكم في لقاء الليلة نادية غالي. النهاردة عزيزي المستمع تاني خميس من شهر سبتمبر، وتاني خميس من شهر سبتمبر في كل عام بنتذكر، مش عايز أقول نحتفل لأن احنا المفروض نسأل السؤال ده every day، لكن تاني خميس في سبتمبر من كل عام بنحتفل بيوم Are you okay today أو Are you okay day. Are you okay day يوم وطني في أستراليا، يهدف إلى تشجيع الناس على التوقف والسؤال بصدق لشخص يهتمون به، هل أنت بخير؟ يقام هذا اليوم في الخميس الثاني من شهر سبتمبر من كل عام. في عام 2026 اللي احنا فيه يصادف اليوم الخميس 10 سبتمبر. الفكرة ليست مجرد قول هل أنت بخير، لا، مش هنقول لحد هل أنت بخير النهاردة وما ردش عليك تقول له الجو النهاردة كويس خالص. الانتقال إلى موضوع آخر دي مش الفكرة بتاعة Are you okay today، بل هي دعوة إلى فتح حوار حقيقي والاستماع دون إصدار أحكام وتشجيع الشخص على طلب المساعدة إذا كان بحاجة إليها، ثم الاطمئنان عليه مرة أخرى لاحقاً. السؤال إمتى بدأ Are you okay day؟ ابتدت قصة Are you okay day في عام 2009 على يد الأسترالي جافن لاركن. جافن قد فقد والده باري لاركن بسبب الانتحار عام 1995، وبعد هذه التجربة المؤلمة أراد جافن أن يساعد العائلات الأخرى على تجنب بعض الألم الذي عاشته عائلته. في عام 2009 قرر أن يجعل سؤالاً بسيطاً محور حملة وطنية. Are you okay؟ هل أنت بخير؟ وبالتعاون مع جنينة نيرن تحولت الفكرة إلى حملة وطنية، ومن هنا ولدت حركة Are you okay في أستراليا. من اللافت أن جافن توفي بسبب السرطان عام 2011، لكنه ترك وراءه حركة وطنية استمرت في النمو وأصبحت جزءاً معروفاً من جهود الوقاية من الانتحار عفواً وتعزيز التواصل بين الناس في أستراليا.

وعادة اليوم ده الناس بتحب اللون الأصفر، فكيف يمكنك المشاركة؟ أنت لا تحتاج إلى تنظيم فاعلية أو ارتداء قميص أصفر أو القيام بشيء كبير، يمكنك ببساطة أن تتواصل مع شخص تعرفه وتقول له مرحبا، لاحظت أنك تبدو مختلفا أو أنت شكلك كده مش مظبوط اليومين دول، هل أنت بخير؟ وبعد كده تكون مستمع. اسأل هل أنت بخير واستمع، دع الشخص يتحدث دون مقاطعة أو حكم. No judgment. شجع على اتخاذ خطوة إذ كان يمر بوقت صعب، شجعه على الحصول على الدعم المناسب. اطمن عليه مرة تاني، ما تبقاش محادثة لمرة واحدة. أجمل حاجة في الرسالة دي إن رغم إن 10 سبتمبر هو Are you okay day، فإن المنظمة تؤكد أن السؤال لا ينبغي أن يقتصر على يوم واحد، كل يوم يمكن أن يكون يوما مناسبا للسؤال هل أنت بخير، وأحيانا قد يكون مجرد شعور شخص ما بأن هناك من يهتم به ويستمع إليه دون حكم شيئا مهما جدا. هل أنت بخير؟ وأنت أيضا لا تنسى أن تسأل نفسك هذا السؤال من وقت إلى آخر.

تدخل في الأزمات أو بديلاً عن الرعاية المتخصصة. أعتقد إن أجمل ترجمة للرسالة ليس حرفياً فقط هل أنت بخير، بل ربما أنا مهتم بك، هل أنت بخير فعلاً؟ كل سنة وأنتوا طيبين، وأنا بسألكم Are you okay today? I hope you are okay and you are okay tomorrow as well.

وماذا حدث في 10 سبتمبر؟ في 10 سبتمبر 1526 الجيش العثماني بقيادة سليمان القانوني يدخل إلى بودا عاصمة المجر، وبذلك أصبحت تلك البلاد تابعة للدولة العثمانية. في 1844 وفي نفس اليوم توقيع معاهدة طنجة التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش. وفي 1919 توقيع معاهدة سان جيرمان بين الحلفاء والنمسا الخاصة بالأقليات. وفي نفس اليوم من 1923 دولة أيرلندا الحرة تنضم لعصبة الأمم المتحدة باعتبارها دولة مستقلة بعد قرار المملكة المتحدة منح الشطر الجنوبي من جزيرة أيرلندا استقلالها تحت اسم دولة أيرلندا الحرة، وذلك أعقاب ثورة الأيرلنديين المسلحة. وفي 1937 انعقد مؤتمر ليون لبحث القرصنة في البحر الأبيض المتوسط أثناء الحرب الأهلية الأسبانية. في 1940 في العاشر من سبتمبر الطائرات الألمانية تقصف قصر بيكنغهام مقر ملك المملكة المتحدة في إطار القصف المتبادل بين ألمانيا والمملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي 1961 القوات العربية المشتركة المشكلة بقرار من جامعة الدول العربية تصل إلى الكويت، وذلك على خلفية الأزمة بين الكويت والعراق. في 1990 إيران توافق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق بعد قطيعة استمرت نحو 11 سنة منذ بداية حرب الخليج الأولى في عام 1980. وفي نفس العام وفي نفس اليوم البابا يوحنا بولس الثاني يفتتح كنيسة سيدة السلام في يوموسكرو في ساحل العاج، وهي إحدى أكبر كنائس العالم. في 2002 سويسرا التي تشتهر بكونها دولة حيادية تنضم إلى الأمم المتحدة بعد عشرات السنين من التمنع.

وفي 2017 إعصار إيرما أقوى إعصار يشهده إقليم الكاريبي في التاريخ المسجل، يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بعدما ألحق أضراراً بالغة في جزر الكاريبي. والنهاردة عزيزي المستمع 2022 تنصيب تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا. وفي نفس اليوم العام الماضي 2025 مقتل الصحفي والناشط اليميني المتطرف تشارلي كيرك برصاص قناص أثناء إلقائه خطبة في جامعة يوتا فالي.

النهاردة أيضا عزيزي المستمع، وفي عام 1923 يوافق وفاة الموسيقار المصري سيد درويش، وفي 1981 وفاة الموسيقار المصري والملحن رياض السنباطي. النهاردة يعتبر اليوم العالمي لمنع الانتحار، أو زي ما قلنا قبل كده Are you okay day؟ ويوم المعلم في الصين وهونغ كونغ، فلكل المعلمين سواء هنا أو في الصين أو في مصر كل سنة وانتوا طيبين.

مع المسيح ذاك أفضل انتقل للأمجاد السماوية فجر يوم السبت الماضي 5 سبتمبر. الأب الموقر القس بولس مهنا قلادة وهو زوج المرحومة أمال قلادة، وهو والد كل من لوثر وجون وإيهاب قلادة، وأخ كل من المرحوم ويليام والمرحوم فيليب والمرحومة فيبي والأستاذ نبيل والأستاذ غايس قلادة، جد كل من سايمون وجيمي وجينيكا وجيمس ونيومي وجوشوا، وحما كل من منال وسيلفانا وإيمان قلادة، وهو عم الزميلة هايدي اسكندر زوجة الدكتور مجدي اسكندر. وسوف تقام مراسم الجنازة على روحه الطاهرة يوم الجمعة غدا الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري الساعة 11 صباحا على العنوان التالي 82 ويليندارا درايف إيبينج، الكنيسة المعمدانية العربية كائنة على 82 ويليندارا درايف إيبينج. إن عشنا فللمسيح وإن متنا فللمسيح، إن عشنا أو متنا للرب نحن. تعزيات السماء من أسرة البرنامج المصري لجميع أفراد العائلة، ونخص بالذكر الزميلة هايدي اسكندر.

والآن عزيزي المستمع إلى أخبار أستراليا. التوترات في الشرق الأوسط تؤثر على الأسواق الأسترالية. ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 101 دولار أمريكي للبرميل، مما ساهم في تراجع مؤشر أسكس 200 بنحو 1% اليوم. وهناك مخاوف أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم، وبالتالي احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الأسترالي. كما تراجع الدولار الأسترالي إلى نحو 72 سنتاً أمريكياً. عدلت الحكومة الفيدرالية خطوطها المتعلقة باحتياط الغاز، بحيث يطلب تخصيص ما يصل إلى 20% من الإنتاج للاستخدام المحلي اعتباراً من عام 2028. تهدف السياسة إلى زيادة توفر الغاز داخل أستراليا والحد من ضغوط الأسعار. وتصاعد التوتر السياسي حول حزب ون نيشن ووسائل الإعلام، تدعو ABC وصحيفة The Guardian حزب ون نيشن إلى إلغاء حظره على صحيفتيهما من حضور فعاليات الحزب. وتصاعد الخلاف بعد إخراج صحفيين من مؤتمر صحفي في فيكتوريا، مما أعاد النقاش حول حرية الصحافة والمساءلة السياسية. وعلى نفس الصعيد، يواجه حزب ون نيشن انتقادات من مجموعات المحاربين القدامى. انتقدت رابطة الخدمات الملكية الأسترالية RSL رسماً كاريكاتيرياً نشره الحزب، واستهدف النائب الليبرالي أندرو هيستي، معتبرة أنه يمثل هجوماً على المحاربين القدامى بسبب شهادته في قضية التشهير المتعلقة بين روبرتس وسميث. وبعيداً عن السياسة، أزمة السكن لا تزال قضية سياسية رئيسية. يهاجم الائتلاف الحكومة بسبب تواطؤ أسعار العقارات، بينما تقول الحكومة أن سياستها السكانية ستساعد المزيد من الأسترال على امتلاك منازل.

ومن ملبورن وولاية فيكتوريا. مشروع قانون العمل من المنزل في فيكتوريا يواجه عقبة كبيرة. كان من المفترض أن يمنح القانون الموظفين حق العمل عن بعد أو from home يومين في الأسبوع، لكن البرلمان أحال المشروع إلى لجنة للمراجعة، وبذلك لن يتم حسمه قبل انتهاء فترة الجلسات البرلمانية الحالية، خصوصاً مع اقتراب انتخابات الولاية. وأصبح التسول في فيكتوريا قانونياً بعد إلغاء تجريمه. يقول المؤيدون أن التغيير يزيل العقوبات الجنائية على الأشخاص الذين يعانون من الفقر والتشرد، بينما يرى بعض أصحاب الأعمال في وسط ملبورن أن القرار قد يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالنظام العام، وقد تم تسجيل أكثر من 850 مخالفة تسول منذ عام 2017. وملبورن تستعد لحدث رياضي دولي ضخم. من المتوقع أن تحقق مباراة دوري كرة القدم الأمريكية NFL بين لوس أنجلوس رامز وسان فرانسيسكو 49ers في ملعب MCG فوائد اقتصادية تصل إلى 300 مليون دولار أسترالي لولاية فيكتوريا، كما ارتفعت نسبة أشغال الفنادق إلى نحو 93-94% مع وصول أعداد كبيرة من الزوار من داخل أستراليا وخارجها. وأعلنت النائبة الليبرالية السابقة مويرا ديمينغ أنها ستخوض الانتخابات المقبلة مع حزب فاميلي فيرست، مما يضيف عنصرا جديدا إلى المشهد السياسي في الولايات.

ومن القاهرة عزيزي المستمع، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة تستهدف توسيع شبكة منافذ البيع والأسواق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقليل الحلقات الوسيطة بالتوازي مع تكثيف الرقابة المدنية وتطوير أدوات الرقابة الرقمية بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين على نطاق أوسع وتحقيق مزيد من الاستقرار والانضباط في الأسواق. في هذا الإطار تنطلق المبادرة اليوم كمرحلة أولى من خلال المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم التوسع تدريجياً بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الحالي، ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة. وتستمر المبادرة 6 أشهر وتشمل شهر رمضان، لتؤكد أنها تمثل تحركاً ممتداً ومستداماً لتعزيز الإتاحة وزيادة المعروض والإسهام في استقرار الأسواق والأسعار، وليست حملة مؤقتة أو مرتبطة بموسم محدد، وإنما لمدة 6 أشهر.

ومن القاهرة أيضا، وفي وقت تتغير فيه خريطة صناعة الدواء عالميا وتتزايد التحديات المرتبطة بأمن سلاسل الإمداد وتوافر المواد الخام وتقلبات الأسواق وارتفاع تكلفة الإنتاج، لم يعد ملف الدواء في مصر مجرد قضية تتعلق بتوفير المستحضرات للمواطن، وإنما أصبح أحد الملفات الاستراتيجية التي تتقاطع فيها اعتبارات الصحة والاقتصاد والأمن القومي والصناعة والاستثمار. وفي هذا السياق تفتح جريدة الأهرام حواراً موسعاً حول مستقبل صناعة الدواء في مصر من خلال صالون الأهرام، وتستضيف فيه الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية لمناقشة واقع المنظومة الدوائية وتحدياتها وما تحقق على طريق توطين الصناعة والأفاق الجديدة لتعمقها ورفع قدرتها على المنافسة والتصدير. تأتي الندوة في توقيت تفرض فيه التحولات العالمية إعادة النظر في مفهوم الأمن الدوائي، فامتلاك القدرة على تصنيع الدواء محلياً لم يعد كافياً وحده، وإنما أصبح التحدي الحقيقي هو ماذا نصنع داخل مصر، وكم تبلغ القيمة المضافة المحلية، وإلى أي مدى نستطيع امتلاك التكنولوجيا والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

ومن القاهرة وكامبرا ثمن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ما يجمع مصر وأستراليا من علاقات وطيدة وراسخة، مبديا التطلع إلى البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا وتحويله إلى مزيد من التعاون، مؤكدا الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المؤسستان التشريعيتان بمصر وأستراليا في دعم العلاقات الراسخة بين البلدين من خلال تبادل الزيارات البرلمانية وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقائه ميلتون ديك رئيس مجلس النواب الأسترالي عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة. من جانبه أبدى رئيس مجلس النواب الأسترالي تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع بلاده مع مصر على كل المستويات، وفي ضوء ترشحه لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي استعرض رئيس مجلس النواب الأسترالي برنامجه الانتخابي ورؤياه إزاء العديد من القضايا العالمية، مثمنا الدور المهم الذي يطلع به مجلس النواب المصري داخل الاتحاد البرلماني الدولي من خلال المجموعات الجيوسياسية العربية والإفريقية، مؤكدا اقتناعه الراسخ بضرورة تعزيز الحوار بوصفه الوسيلة الأكثر فاعلية لإقرار السلم والأمن الدوليين وحل الصراعات الناشبة في جميع أنحاء العالم ومواجهة القضايا العالمية الملحة مثل تغير المناخ.

شهدت فعاليات معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026 توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تستهدف توسيع أفاق التعاون والشراكات الدولية في مجالات الطيران المدني المختلفة. وفي هذا السياق شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إير كايرو ومجموعة أبو ظبي للطيران لإطلاق شراكة استراتيجية طويلة الأمد تستهدف توسيعات مجالات التعاون ودعم خطط النمو والتطوير في قطاع الطيران. وقع مذكرة التفاهم حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو وعن الجانب الإماراتي سعادة محمود الهملي الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران أبو ظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين وفتح مجالات جديدة للشراكة في عدد من الأنشطة المرتبطة بصناعة الطيران.

مع المسيح ذاك أفضل. انتقل الأمجاد السماوية فجر يوم السبت الماضي 5 سبتمبر الأب الموقر القس بولس مهنا قلادة، وهو زوج المرحومة أمال قلادة، وهو والد كل من لوثر وجون وإيهاب قلادة، أخ كل من المرحوم ويليام والمرحوم فيليب والمرحومة فيبي والأستاذ نبيل والأستاذ غايس قلادة، جد كل من سايمون وجيمي وجينيكا وجيمس ونايومي وجاشوا، وحما كل من منال وسيلفانا وإيمان قلادة، وهو عم الزميلة هايدي اسكندر زوجة الدكتور مجدي اسكندر. سوف تقام مراسم الجنازة على روحه الطاهرة يوم الجمعة الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، أي غدا، في الساعة 11 صباحا على العنوان التالي: الكنيسة المعمدانية العربية 82 ويلندارا درايف إيبينج. إن عشنا فللمسيح، وإن متنا فللمسيح، إن عشنا أو متنا للرب نحن. أسرة البرنامج المصري تقدم تعزيات السماء إلى العائلة، ونخص بالذكر الزميلة هايدي اسكندر.

وعودة سريعة إلى الأخبار قبل أن ننهي البرنامج. في ظل أنباء عن سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة وميناء المخا على ساحل البحر الأحمر غرب محافظة تعز، يبرز التساؤل حول أهمية هذه المدينة الاستراتيجية التي تعد إحدى أبرز نقاط الارتكاز العسكرية والاقتصادية في الساحل الغربي. تكتسب المخا أهمية استثنائية نظراً لموقعها القريب من مضيق باب المندب وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما يجعلها نقطة ذات أبعاد عسكرية واقتصادية وإقليمية تتجاوز حدود محافظة تعز والساحل الغربي. ومع تصاعد المعارك وتقدم الحوثيين، لا سيما بعد سيطرتهم على حيس ومضيهم باتجاه المناطق الساحلية وصولا إلى المخا عقب انسحاب القوات الحكومية وإعادة تموضعها، عادت المخا إلى واجهة المشهد باعتبارها إحدى أكثر النقاط حساسية وأهمية في معادلة الصراع اليمني وأمن الملاحة الدولية.

أشكرك عزيزي المستمع إن أنت قضيت معايا الساعة دي، سواء كنت في البيت أو كنت سايق أو حتى كنت بتحاول تنام، وبقول أنا سوري إن أنت ما نمتش. معكم الليلة دي كانت نادية غالي، أترككم على أمل أن نلتقي من جديد إن شاء الله يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3 بعد الظهر، وتصبحون على خير، أحلام جميلة وليلة هادئة، وإذا كنتم سيئين دلوقتي من فضلكم take care on the road. إلى اللقاء، مع تحيات نادية غالي.